عمي مالت النارة سيقوس خصوري بارة يصلحت سيسا أقطة قلت قنصة انت عسيلة اي خرمبا نتصي سرمبا تعصي طواسي عنكو نيدا مارد الواتو نو سيبكا لا